0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الثلاثاء في الأول من أيلول سبتمبر عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لاون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر أيلول سبتمبر، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل العناية بالمياه. قال البابا لاون الرابع عشر: يا رب الحياة، لقد وهبتنا الماء، نبع الخصوبة والانتعاش والرجاء، وهو يروي العطش ويخصب الأرض ويشفي الجراح. نشكرك لأن الماء هو أيضا رمز لنعمتك ومحبتك اللتين تجدداننا من خلال سر المعمودية. نطلب منك اليوم أن تعلمنا كيف نصونه بامتنان وعدالة ومسؤولية. سامحنا لأننا حولناه إلى سلعة، ناسين أنه عطية عالمية وحق بلا حدود معد لجميع أبنائك. نحن ننظر بألم إلى الكثير من الإخوة والأخوات المحرومين من المياه الشرب النظيفة، الذين يسيرون كيلومترات طويلة للعثور عليها ويصيبهم المرض بسبب شحها. اجعل روحك يجعلنا حجاجا للجوهري، قادرين على العيش بزهد واعتدال، وعلى التنديد بالهدر والتلوث، وعلى الدفاع عن حق كل إنسان في أن يشرب دون خوف ودون تفاوت. لتكن عنايتنا بالماء علامة محبة للخالق والتزاما من أجل حياة الأكثر فقرا، فنربي الأجيال الجديدة على تقدير موارد الأرض وحمايتها. آمين. الماء نبع الخصوبة والانتعاش والرجاء، كما يصفه الحبر الأعظم نفسه في صلاته، وهو أيضا بالنسبة لملايين الأشخاص مورد نادر أو غير آمن أو يتعذر الوصول إليه. ولهذا السبب يكرس البابا لاون الرابع عشر نية صلاته لشهر أيلول سبتمبر للعناية بالماء في مستهل زمن الخليقة، من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا في إطار حملت صلي مع البابا. يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة إلى الصلاة لكي تتعلم البشرية أن تصون الماء بالامتنان والعدالة والمسؤولية، مدركة أنه حق بلا حدود. وفي صلاته يرفع البابا لاون الرابع عشر الشكر إلى رب الحياة أيضا من أجل عطية الماء، رمز نعمتك ومحبتك اللتين تجدداننا من خلال سر المعمودية. ويطلب الحبر العظم المغفرة لأن حولناه إلى سلعة، متناسين أنه عطية عالمية وحق بلا حدود. ويعبر عن ألمه من أجل الكثير من الأخوة والأخوات الذين لا يملكون مياه صالحة للشرب، والذين يقطعون كيلومترات للعثور عليها ويمرضون بسبب ندرتها. وتختتم الصلاة بالتضرع إلى الروح القدس لكي يحول المؤمنين إلى حجاج للجوهري، قادرين على أن يعيشوا ببساطة واعتدال، وأن يندد بالهدر والتلوث، وأن يدافع عن حق كل إنسان في أن يشرب من دون خوف ومن دون تفاوت. تأتي نية البابا في مواجهة واقع تؤكده البيانات الدولية، فبحسب تقرير التقدم في مياه الشرب المنزلية والصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2000 حتى عام 2024 الصادر عن برنامج الرصد المشترك التابع لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والذي نشر في شهر آب أغسطس عام 2025، لا يزال 2.1 مليار شخص محرومين من الوصول الآمن إلى مياه الشرب، كان يكون الوصول إليها متقطعا أو غير كاف أو مكلفا للغاية أو بعيدا جدا، فيما يعتمد 100.6 ملايين شخص مباشرة على الأنهار والبحيرات أو غيرها من مصادر المياه السطحية الغير المعالجة. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التغطية العالمية بمياه الشرب الآمنة بين عامي 2015 و 2024 من 68% إلى 74%، يحذر التقرير نفسه من أنه من أجل تحقيق الوصول الشامل للمياه بحلول عام 2030 يتعين على البلدان ذات الدخل المنخفض أن تتقدم بسرعة تفوق المعدل الحالي بسبع مرات. كما أن نقص المياه الآمنة يترافق مع نقص خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، فهناك 3.4 مليارات شخص لا تتوفر لهم خدمات الصرف الصحي تدار بطريقة آمنة، و1.7 مليار شخص لا تتوفر في منازلهم خدمات النظافة الصحية الأساسية، فيما يفتقر 611 مليون شخص أي مرفق لغسل اليدين وفق بيانات منظمة الصحة العالمية واليونيسف في آب أغسطس عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن 1.4 مليون حالات وفاة سنويا ترتبط بالمياه الغير الآمنة وغياب خدمات الصرف الصحي. وقد تأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس اليسوعي في معنى هذه النية قائلا: الماء هو أحد أعظم العناصر الأساسية للحياة، وضمان الوصول الملائم إليه يعني حماية كرامة كل إنسان والعدالة بين الشعوب. تدعونا نية الصلاة هذه إلى التأمل في الخليقة والعناية بها والنظر بعيون الله إلى الذين يقطعون اليوم كيلومترات للحصول على قليل من المياه النظيفة، وتحويل هذه النظرة إلى أعمال ملموسة من الاعتدال والانتباه والتضامن. لا أحد يستطيع أن يعيش من دون ماء، لا ينبغي لأحد أن يموت بسبب نقصه. في الأول من أيلول سبتمبر يفتتح البابا اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وهو التاريخ الذي يشكل أيضا بداية زمن الخليقة المسكوني الذي يختتم في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عيد القديس فرانسيس الأسيزي، ويخصص هذا الزمن هذا العام لموضوع الماء الحي. أما موضوع رسالة البابا بمناسبة هذا اليوم فهو: فيضربون سيوفهم سككا ورماحهم منازل. ويشدد الأب الأقدس فيها على الترابط بين النزاعات المسلحة وتدهور البيئة، وليست هذه المرة الأولى التي تكرس فيها نية الصلاة الشهرية للعناية بالخليقة. ففي أيلول سبتمبر عام 2025 على سبيل المثال دعا البابا لون الرابع عشر إلى الصلاة من أجل علاقتنا بالخليقة بأسرها، طالبا الاعتراف بحضور الله في كل الخليقة. إن النقص المتزايد في موارد المياه العذبة وتلوث مصادر المياه وعدم المساواة في الوصول إلى هذا المورد الأساسي للحياة، جميع هذه الأمور تضرب البشرية بصورة بالغة الخطورة. ومن الملح أن نتعلم اختيار أسلوب حياة أكثر بساطة وأكثر إنسانية وأكثر انسجاما مع الأرض الأم. هذا ما طلبه أيضا البابا فرانسيس في فيديو البابا لشهر أيلول سبتمبر عام 2021 بنيته للصلاة من أجل أسلوب حياة مستدام بيئيا، داعيا إلى أن نعيش بطريقة أكثر اعتدالا واستدامة بيئية. وفي هذا السياق تذكر الرسالة العامة للبابا فرانسيس كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك أن هذا العالم يدين بدين اجتماعي خطير تجاه الفقراء الذين لا يحصلون على مياه الشرب، لأن ذلك يعني حرمانهم من الحق في الحياة المتجذر في كرامتهم غير القابلة للانتهاك. وتشدد شبكة الصلاة العالمية للبابا على أن الكنيسة ترافق هذا الالتزام في الدفاع عن حق الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي من خلال تعزيز مشاريع لتوفير المياه في المناطق عديدة تحتاج إليها الشعوب، إطلاق حملات للتنظيف وتنظيم أنشطة للتوعية بالعناية بالمياه والنظافة الصحية، ويتم إلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمدارس والجماعات الأكثر فقرا، كذلك للأشخاص المحرومين من الحرية والمهاجرين والمسنين الغير القادرين على تدبير شؤونهم بأنفسهم والأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون في مناطق تشهد حروبا. كما تدعو نية الصلاة إلى مبادرات شخصية منها تقصير مدة الاستحمام وإصلاح التسريبات وتسرب المياه وإغلاق الصنبور عند عدم استخدامه، وعدم تلويث المجاري الصرف الصحي والأنهار، الاستهلاك بمسؤولية واعتدال، وبناء شبكات تعاون مع أشخاص وجماعات أخرى ملتزمة بالعناية بالماء.
2: استقبل البابا لون الرابع عشر الاثنين 31 من آب أغسطس في القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو أعضاء لجنة التوجيه والرقابة على مؤسسة كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا بيت تخفيف الألم. وكان قد تم تأسيس هذه اللجنة بمرسوم في 27 من أيار مايو الماضي. وقد تمكن الأب الأقدس خلال هذا اللقاء من التعرف على مسيرة عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بالدراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسة المذكورة، وبالسعي إلى حلول مناسبة من أجل ضمان استدامة على المدى الطويل لعمل المؤسسة، والتي هي مستشفى في سان جوفاني روتوندو في مقاطعة بوليا الإيطالية الجنوبية أسسه القديس بيوس. هذا وقد عرفت اللجنة قداسة البابا بالأولويات الأساسية التي يتمحور حولها عملها حاليا، وفي طليعتها العلاقة مع العاملين في المستشفى، تقوية التعاون مع المؤسسات العامة الإيطالية، توفير الموارد اللازمة، والتقليص التدريجي للعجز المالي. ومن بين ما تم تكليف اللجنة به استعادة شروط الاستدامة والاهتمام بخطة إنعاش المؤسسة مع الحفاظ على النشاطات الطبية وعلى كاريزما المؤسس. وقد استمع خلال اللقاء قداسة البابا لون الرابع عشر باهتمام إلى تعريف بما قامت به اللجنة من عمل حتى الآن، وأعرب الأب الأقدس عن رغبته في متابعة المسار الذي تم تحديده. وستواصل اللجنة المهمة الموكلة إليها حسب مرسوم قداسة البابا، انطلاقا من السعي إلى ضمان استمرارية ومستقبل للمؤسسة التي أرادها القديس بيوس كي تكون في خدمة المرضى وعائلاتهم. وجه عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني الاثنين الأول من أيلول سبتمبر رسالة إلى المشاركين في اللقاء الدولي المؤسساتي 25 للفريق الأمازوني الجوال، وبدأ نيافته شاكرا الله على هذه السنوات 25 من البحث والتقاسم والمسيرات وفي المقام الأول من خدمة الحياة في الأمازون. وتابع أن هذه السنوات ونظرا لتعلمنا من الإنجيل أن الرسالة هي دائما مسيرة، ليست فقط مناسبة للاحتفال بها بل وأيضا فرصة للتوقف والتأمل والنظر معا إلى الماضي والحاضر والمستقبل. وشدد الكاردينال على أن احتفاء مسيحيا حقيقيا بذكرى ما يجب أن يكون أيضا فحصا للضمير. عاد عميد الدائرة في رسالته بعد ذلك إلى سينودوس الأساقفة حول منطقة الأمازون مذكرا بأنشودة كان يكررها أعضاء الفريق الجوال تردد كلمات يسوع إلى سمعان حسب لوقا الإنجيلي: سر في العرض وأرسلوا شباككم للصيد. وقال الكاردينال إنه يحتفظ في ذهنه بهذه الأنشودة، وتابع أن إلقاء الشباك يتطلب الصبر والثقة والتنسيق والمثابرة، وأن لا أحد يمكنه بمفرده أن يصيد، فالشباك تحتاج إلى نسجها والعناية بها والإلقاء بها مجتمعات. وأضاف أن هذه صورة دقيقة لما يدعى الفريق الجوال إلى أن يكون اليوم، شبكة من الكاريزما والمؤسسات والأشخاص والشعوب والجماعات الذين يتعلمون دائما العمل بشكل متشعب بدون فقدان غنى الاختلاف، والذين يسيرون مع الكنيسة وفيها بأنوارها وظلالها. ومن هذا المنطلق فإن اللقاء 25 يطرح على المشاركين فيها ثلاثة أسئلة حسب ما تابع الكاردينال مايكل تشيرني في رسالته، وأوضح أن هذه الأسئلة مستلهمة من تعليم الرياضات الروحية للقديس إغناطيوس دي لويولا، وفي المقام الأول من منطق التمييز المسيحي. وأشار نيافته إلى الأسئلة الثلاثة، وهي: ماذا فعلنا من أجل المسيح؟ ماذا نفعل من أجل المسيح؟ وماذا سنفعل من أجل المسيح؟ وتوقف الكاردينال بالتالي عند كل من هذه الأسئلة، وقال في إشارة إلى السؤال الأول: إننا ننظر إلى هذه السنوات 25 بامتنان ولكن أيضا بحق. وتابع: أين كنا حضورا قريبا؟ أين رافقنا حياة الأمازون؟ أين تعلمنا من شعوب الأمازون جاعلين إياها محاورين حقيقيين وأبطالا؟ أين نسجنا شركة بين مواهب مختلفة وكنا عاملة تكامل؟ أين تمكننا من أن نصل معا إلى حيث لا يمكننا بمفردنا وفي بعض الأحيان يكون علينا أن نصل؟ وأراد عميد الدائرة هنا التشديد على أن السينودوس يذكرنا بحاجة الكنيسة إلى ارتداد رعوي وثقافي وإيكولوجي وسينودوسي، وأضاف أن هذه ليست كلمات تجميلية بل هي مسيرات محددة للارتداد تتطلب مراجعة حقيقية للحياة. وأشار إلى أن هذا يدفعنا إلى أن نتساءل أيضا: ما الذي لم نفعله بالشكل الكافي؟ وأين أنتجنا ربما بدون رغبة منا أشكالا من المرجعية الذاتية والانقسام والتبعية؟ وفي تطرقه إلى السؤال الثاني: ما ماذا نفعل اليوم؟ توقف عميد الدائرة الفاتيكانية عند مواصلة الأمازون وسكان هذه المنطقة المعاناة، وذلك من الانتهاكات والاستغلال وأشكال جديدة من العنف، وأشار أيضا إلى الاعتداء على البيت المشترك. ثم وجه الشكر إلى البابا لون الرابع عشر على مساعدتنا، وذلك في استمرارية مع مسيرة الإصغاء إلى شعب الله التي بدأها البابا فرانسيس، على تمييز طرق جديدة للكنيسة في الأمازون، وذلك من خلال نداءات قداسته من أجل الوحدة والسلام وحماية الخليقة وكنيسة قادرة على ولادة الحياة وحمايتها. ووصل الكاردينال مذكرا بدعوة البابا لون الرابع عشر إلى إدراك أن هناك شيئا ينمو مثل شجرة، ويمكن لهذه الدعوة أن تصبح بالنسبة للفريق الجوال حسب ما ذكر عميد الدائرة سؤالا: هل ننمو مثل شجرة لها جذور ممتدة بدون فقدان كاريزما التجوال، توفر الملجأ وتلد الحياة؟ أما عن السؤال الثالث، ماذا سنفعل؟ فقال الكاردينال مايكل تشيرني في رسالته إنه لا يريد منح إجابة، بل توجيه دعوة محددة إلى التمييز معا أمام الرب، انطلاقا من السؤال: ماذا سيفعل الله من جديد من خلال الفريق الجوال؟ ما هي المبادرات والتحالفات وأشكال الرسالة الجديدة الممكنة؟ وماذا يجب أن ينتهي كي يبدأ شيء جديد؟ وذكر عميد الدائرة هنا بحديث البابا لون الرابع عشر عن أن محبة المسيح تدعونا إلى الإجابة بسخاء، وعن أهمية الصلاة. وهكذا دعا الكاردينال تشيرني المشاركين إلى أن يتضمن لقاؤهم لحظات خلوة وتأمل، فلا يمكننا تمييز مستقبل الرسالة من خلال الاجتماعات والتحليل والخطط وحدها، بل نحن في حاجة إلى صمت حسب ما ذكر عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة.
3: دعا أسقف كونتاغورا ورئيس جمعية المسيحيين النيجيريين في ولاية النيجر المطران بولوس يوانا، دعا إلى حماية دور العبادة من هجمات الجماعات الجهادية المتطرفة، مؤكدا أن الاعتداء على أي مكان للعبادة بغض النظر عن ديانة مرتديه يمثل تهديدا للمجتمع بأسره. جاءت دعوة سيادته خلال عظة ألقاها يوم الأحد الفائت في كاتدرائية القديس ميخائيل في كونتاغورا، في أعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت جماعات مسلمة في المنطقة، وطالب بتواجد أمني قوي ودائم في محلة بورغو لحماية السكان في المناطق الريفية من خطر الخطف. وكان مسلحون قد هجموا 5 قرى أثناء صلاة الجمعة لعشرة أيام خلت، واختطفوا مئات المصلين المسلمين. وتأتي هذه الدعوة بعد إدانة أساقفة نيجيريا هذه الأجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، داعين السلطات إلى بذل كل ما في وسعها من أجل توفير الحماية للمواطنين العزل.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة في النيبال لتصل إلى 547 قتيلاً على الأقل، فيما أصيبوا 1473 آخرون، ولا يزال أكثر من 900 شخص في عداد المفقودين، وذلك بعد يومين من كارثة طبيعية دمرت بلدات ومجمعات سكنية في المقاطعات الشمالية بالقرب من الحدود مع الصين. وفي حديث لموقع فاتيكان نيوز، وصفت الأخت سيسيليا دورغا شيرسيتا المديرة التنفيذية لكاريتاس نيبال والراهبة في رهبانية سان خوسيه دي كلوني التي تأسست في فرنسا عام 1807 الوضع بالقول: إن الوضع هنا محزن جدا والأمور ليست على ما يرام. وتتولى الأخت شيرسيتا قيادة المنظمة الإغاثية في نيبال منذ عام 2023، حيث استنفرت أكثر من 155 متطوعا وشريكا للاستجابة لحالة الطوارئ. وأوضحت الأخت شيرسيتا صعوبة الوصول إلى المتضررين جراء الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية، مشيرة إلى أن كاريتاس تركز جهودها على تقديم دعم خاص للنازحين، وتعمل الراهبة ومعاونيها على مدار الساعة لتوفير الاحتياجات الأساسية بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والفرق الميدانية لتوحيد جهود الإغاثة، ومع ذلك أكدت أن الوضع ما يزال حرجا في ظل مخاطر وقوع فيضانات جديدة، فضلا عن الأضرار الناجمة عن الموجة الأولى تعيق عمليات الوصول إلى الضحايا. وقالت: لقد انهارت الجسور والطرق الرئيسية ما حال دون وصولنا إلى المنكوبين. تمكن فريقنا الميداني من الوصول يوم الخميس في 27 من آب أغسطس، واستقر في أقرب نقطة ممتدة عبر الطرق البرية، مشيرة إلى فريقا إغاثيا ثانيا في طريقه إلى المنطقة. وأضافت: طلب من فريقنا الإخلاء والتراجع نحو مناطق أكثر أمانا، لذا نترقب معلومات جديدة ونستكشف طرقا بديلة للوصول إلى العالقين. وعلى سبيل المثال، استطعنا إيجاد منفذ لتقديم المساعدة ل 435 شخصا لجوا إلى أحد المدارس في منطقة ريفية. وتشير التقديرات إلى أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي في جبال الهملايا، تسبب في ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه النهر على الحدود النيبالية الصينية. وأفاد علماء بأن قوة الانهيار كانت شديدة لدرجة أن الهزات الناتجة عنه شخصت في البداية كزلزال، قبل أن تتدفق كتلة هائلة من الطين والمياه والصخور عبر مجرى النهر لمسافة عدة كيلومترات، مخلفة دمارا واسعا في المقاطعات الأكثر تضررا، ولا سيما راسو ونوكوات. ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات مع استمرار عمليات البحث. وأكدت الأخت شرسيتا أن الحكومة تقود جهود الأنقاذ وتباشر عمليات البحث عن المفقودين وجثث ضحايا، وتطالب السكان بالانتقال إلى مناطق مرتفعة. من جانبه، أعلن جهاز الشرطة النيبالي مشاركة 4473 عنصرا أمنيا إلى جانب الآلاف من كوادر الجيش في عمليات الاستجابة للكارثة. هذا وتركز كاريتاس مساعدتها للنازحين على توفير الملابس، الأغطية، الأفرشة، الخيام، الأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للحوامل والأمهات والأطفال. ورغم قيود الحركة، أكدت الراهبة تجهيز 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية لإرسالها إلى المناطق الريفية فور فتح الطرق. ولفتت الأخت شرسيتا إلى أن كاريتاس نيبال تمتلك خبرة واسعة في إدارة الكوارث، تجسدت خلال التعامل مع زلزال عام 2015 المدمر، بلغت شدته 7.8 درجة، وأسفر عن مقتل زهاء 9000 شخص و21 ألف آخرين، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة التنسيق مع الشركاء واستنفار المكاتب الإقليمية والميدانية المجهزة مسبقاً، مدعومة بفروع منظمة دولياً. واختتمت الراهبة حديثها بالتعبير عن امتنانها لرسائل التضامن والصلوات والدعم الدولي، قائلة: إن كاريتاس نيبال تثمن مساندة الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الداعمة في هذه الأوقات العصيبة، هذا الدعم يمنحنا القوة للاستمرار في خدمة المتضررين. قلقنا الوحيد هو التعثر في الوصول إلى العالقين، لكن بفضل الصلوات والدعم المستمر نحن مستعدون لتجاوز هذه التحديات.
3: في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة فلوريس الإندونيسية في 15 من آب أغسطس الفائت، وضع أسقف روتينغ المطران سيبريانوس هورمت شعاره الأسقفي كل شيء بالمحبة موضع التطبيق، وذلك من خلال الحضور إلى جانب المتضررين ومساندة العائلات التي فقدت منازلها وأحبائها. الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجات من مقياس ريختر تسبب في دمار واسع في مناطق عدة من الجزيرة، وأسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. ويقول بهذا الصدد المطران هورمت إنه كان بعيدا عن أبرشيته عندما تلقى خبر الزلزال، ليكتشف لاحقا أن سقف غرفته قد انهار وأن جزءا ثقيلا من المبنى سقط على سريره، ويعتبر أنه لو كان موجودا في الغرفة صباح ذلك اليوم فلا يعرف ما الذي كان يمكن أن يحدث له. لكن نجاته دفعته إلى توجيه اهتمامه سريعا نحو الأشخاص المتضررين، ولا سيما من فقدوا منازلهم، بالإضافة إلى الجرحى والعائلات التي فقدت أفرادا منها. ويؤكد أسقف أبرشية روتينغ أن الاتصالات الأولى بعد هذا الزلزال حولت الكارثة من مجرد أرقام إلى وجوه وقصص إنسانية، فقد تضررت كنائس ومنازل وأصيبت مستشفيات بأضرار، فيما اضطر كثير من السكان إلى قضاء الليل في العراء. في ذلك الوقت كانت أبرشية روتينغ تعقد سينودسها السابع لمناقشة توجهات العمل الرعوي خلال السنوات العشر المقبلة تحت شعار كنيسة أمينة وأخوية وإرسالية، لكن الهزة الأرضية حسب ما قال المطران هورمت حولت هذه الأفكار إلى اختبار عملي، إذ أصبحت ما كانت الأبرشية تناقشه على الورق واقعا يحتاج إلى ترجمة فورية على أرض الواقع. ومن خلال منظمة كاريتاس نظمت الأبرشية الإندونيسية شبكة من الكهنة والرهبان والعاملين الصحيين والمتطوعين في مختلف الرعاية من أجل تقديم المساعدة للمتضررين، فثمة من تبرعوا بالمال ومن نقلوا الطعام ومياه الشرب، فيما وضع آخرون سيارات وخياما وأدوية في خدمة السكان. ويشير المطران هورمت إلى أن بعض المؤمنين رغم كونهم هم أنفسهم من ضحايا هذه الكارثة وجدوا القوة اللازمة للتفكير في جيرانهم ومساعدتهم. وبعد مرحلة التنسيق الأولى قرر سيادته التوجه بنفسه إلى مراكز إيواء النازحين، حيث التقى بالضحايا والمرضى واستمع إلى قصص أشخاص اضطروا إلى الفرار لإنقاذ حياتهم. ويقول المطران هورمت إنه رأى منازل مدمرة وأشخاصا مصابين، لكنه رأى أيضا أمرا لم ينهر رغم قوة الزلزال، وهو إيمان الناس.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نبدأ في لقاء اليوم بالتأمل في الدستور الرعوي الفرح والرجاء، الذي أراد المجمع الفاتيكاني الثاني من خلاله تعميق موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. وكان القديس يوحنا 23 منذ كلمته الافتتاحية في 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 قد أراد المخالفة في الرأي مع أنبياء الشؤم، الذين مع أنهم متقدين بغيرة دينية يكررون القول أن أزمنتنا مقارنة بالقرون الماضية هي سيئة للغاية، حتى أنهم يتصرفون وكأن ليس لديهم ما يتعلمونه من التاريخ. ومن هنا تأتي المهمة الموكلة إلى آباء المجمع في الوضع الحالي للأحداث البشرية، حيث يبدو أن البشرية تدخل في نظام جديد للأمور. ينبغي بالأحرى رؤية المقاصد الخفية للعناية الإلهية التي تتحقق في أوقات متتابعة من خلال عمل البشر، وغالبا ما تتجاوز توقعاتهم وتدبر كل شيء بحكمة، حتى الأحداث البشرية المعاكسة لخير الكنيسة. تابع لبولقدس يقول: فبعد 3 سنوات أقر إصدار الدستور الرعوي فرح والرجاء بأن هذا التمييز هو عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، واصفا طبيعتها الرعوية بأنها أساسية. ومن هنا جاءت تسمية الدستور الرعوي، ولا يتعلق الأمر بتفاؤل ساذج بل بأمانة متجددة لسر المسيح الذي بتجسده اختار أن يشاركنا حياتنا، إذ صار شبيها بالإخوة في كل شيء وحمل نتائج الخطيئة مائتا فداء عن الجميع. إن هذه المشاركة مع البشرية هي الطريقة التي يطلب المسيح من الكنيسة سلوكها، ولهذا السبب يفتتح الدستور الرعوي الفرح والرجاء بتصريحه أن الكنيسة تشعر بأن أفراح وآمال وأحزان ومخاوف أبناء عصرنا، ولا سيما الفقراء والذين يعانون، هي كأنها أفراحها وآمالها وأحزانها ومخاوفها. طابع الحبر الأعظم يقول: إنها مشاركة تدعونا للخروج من كل سلبية واللامبالاة أمام الأحداث التي تقع، وأمام التاريخ وحياة الأشخاص، ولا سيما أمام التغير السريع والعميق الذي نعيشه اليوم. لا يمكننا أن نبقى متفرجين غير مهتمين، بل يجب بالأحرى الإصغاء بالقلب والسماح للواقع بأن يتحدانا، والمشاركة الفاعلة فمع المسيح وبإسناد من قوة روحه. ينبغي للمؤمنين أن يتحملوا صعوبات إخوتهم، وخاصة أولئك الذين يسحقهم الظلم والتمييز والعنف، ففي المشاركة والالتزام وحدهما يمكن الوصول إلى إجابات ملائمة، مدعومين دائمين باليقين بأن ألام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يعلن فينا. وأضاف البابا لون الرابع عشر بالقول: وبهذا المعنى فإن القرب من البشرية يفتح الباب لقراءة أعمق للأحداث وللوحي ذاته، وفي الآفاق عينها يذكر دستور الرعوي الفرح والرجاء بواجب الكنيسة الدائم في تقصي علامات الأزمنة وتفسيرها في ضوء الإنجيل. لقد دعا هذا الدستور الكنيسة بالتالي إلى الالتزام الدائم بالتوبة والارتداد للشهادة بأنها لا تتحرك بدافع أي طموح دنيوي، بل تصبو إلى هذا الأمر وحده أن تواصل تحت قيادة الروح المعزي عمل المسيح نفسه الذي جاء إلى العالم ليشهد للحق وليخلص لا ليدين، وليخدم لا ليخدم. تابع قداسة البابا بالقول: لا يتعلق الأمر في الواقع بتوجيه أخلاقي محض. فقد ذكرنا البابا فرانسيس بأن بالنسبة للكنيسة إن الخيار التفضيلي للفقراء هو لاهوتي قبل أن يكون ثقافي أو علمي اجتماعي أو سياسي أو فلسفي. نحن مدعوون لاكتشاف المسيح فيهم وإلى إعارتهم صوتنا في قضاياهم، ولكن أيضا إلى أن نكون أصدقاء لهم ونصغي إليهم ونفهمهم ونستقبل الحكمة الخفية التي يريد الله أن يبلغنا إياها من خلالهم. تابع الحبر العظم يقول: إن المشاركة المسيحية تلزمنا بتحمل مسؤولية الواقع، وأيضا بكشف التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر. على سبيل المثال، التقدم العلمي والتكنولوجيا الذي يتيح إمكانيات جديدة باستمرار، ولكن للبعض فقط، والذي لا ينجح الإنسان دائما في وضعه في خدمته أو المعرفة الأوضح لقوانين الحياة الاجتماعية التي يرافقها، مع ذلك شكوك حوله الاتجاه الواجب إعطاؤه لها، أو أيضا التوفر الأكبر لثروات وإمكانيات والقوى الاقتصادية، والتي للأسف اليوم كما في زمن المجمع تترك جزءا كبيرا من سكان الكرة الأرضية يعانون من الجوع والفقر، أو الوعي المشترك بأن مستقبل الكوكب على محك، وفي الوقت نفسه العجز عن التخلي عن الاستهلاك الآني والوهم بأن الحرب هي طريق فعال لبناء السلام. ختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بالقول: في زمن يتسم بتغير

0: علاقات عميقة تنشأ عنها اختلالات مقلقة. تتلقى الكنيسة الدعوة لخدمة الإنسان بالإصغاء إلى التساؤلات الأكثر عمقا في قلبه والتطلعات التي تسكنه وقبولها، مشيرة إلى المسيح بكونه المفتاح والمركز والغاية لتاريخ البشرية بأجمعه. لذلك يجب أن يتحقق في الكنيسة على كل مستوى وفي كل عصر إخلاء الذات، الرحوم للمسيح إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته الله غنيمة، بل أخلى ذاته آخذا صورة عبد وصار مطيعا حتى الموت، موت الصليب. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، ليكون الفرح والرجاء الميزتين الفارقتين لكنيسة تعلن الإنجيل وتشهد له، جاعلة نفسها قريبة من النساء ورجال عصرنا.
1: بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة، ترأس قداسة البابا لاوون 14 مساء الثلاثاء القداس الإلهي في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: في القراءات التي تم اختيارها لليتورجية اليوم، اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، توجه إلينا دعوتان إلى التأمل في أعمال الرب، وهو تمرين لا يبدو بالتأكيد صعبا في رحاب هذه الحدائق الرائعة. تابع الأب الأقدس يقول: يحثنا سفر الحكمة على التأمل في جمال الخليقة وقدرتها لكي نتمكن من تقدير صانعها. فمن السطحي أن نتوقف عند التأمل في النار أو الريح أو المياه الجارفة أو نجوم السماء من دون أن نرتقي منها إلى الخالق الذي صنع كل هذا العجب. ويحفزنا المزمور 18 على رفع أنظارنا لكي نتأمل السماوات التي تروي مجد الله والجلد الذي يخبر بعمل يديه. فكل الخليقة تتحدث إلينا عن عظمة الخالق، شرط أن تكون العين والقلب منفتحين على هذا السر العظيم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكذلك يدعون نص الإنجيل بحسب متى إلى التأمل في الخليقة، مشددا على محبة الرب الخاصة للإنسان. إن الإعجاب بدهشة بطيور السماء وزنابق الحقل الثمينة في عيني الخالق يقودنا إلى إدراك عظمة محبة الله لنا. فإذا كان الرب لا يبخل على النباتات والحيوانات بالجمال البهي ولا يقصر في تأمين ما تحتاج إليه، فكم بالحري سيكون مهتما باحتياجات أبنائه وبناته الأحباء. تابع الأب الأقدس يقول في هذا المساء: إذ نلبي الدعوة إلى التوقف والتأمل أمام أعمال الله، نبدأ زمن الخليقة، وهي فترة تمتد لخمسة أسابيع مكرسة للصلاة والالتزام بالعناية بالبيت المشترك. لذلك في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة لنمنح أنفسنا بضع دقائق من الراحة بعيدا عن صخب النشاطات اليومية لكي نتذوق الانسجام العظيم الذي نحن جزء منه، ولنضع جميع ضوضاء أعمال البشر في الوضع الصامت لكي نصغي إلى الصوت العذب للخليقة التي يكلمنا فيها الله خالق كل شيء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن هذا التمرين التأملي الذي يهيئنا للقاء الرب يشكل خطوة أولى نحو ارتداد إيكولوجي أصيل تظهر فيه بوضوح آثار اللقاء بيسوع المسيح في علاقتنا بالعالم الذي يحيط بنا. ومن التأمل في الخليقة واللقاء بالخالق يولد الوعي بمكاننا المميز في قلب مخطط الله الرائع وبمسؤوليتنا الشخصية والجماعية في الحفاظ على الانسجام الأصلي. وهكذا ومن إدراكنا لنقائصنا وأخطائنا يولد التزام متجدد بإعادة ترميم العلاقات بين جميع المخلوقات وفقا لإرادة صانعها. ولهذا تستعيد رسالة اليوم هذه الدعوة النبوية إلى ضرب السيوف سككا وإلى تحويل ما هو شر إلى حياة. إن الأوان لم يفت بعد، وزمن الخليقة يدعونا إلى ارتداد عميق، وما كان يستخدم للدمار يمكن إعادة توجيهه نحو الحياة وللعناية بالفقراء وإطعام الجياع وحماية الخليقة. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: وسينتهي الزمن الذي نفتتحه اليوم في 24 أول المقبل، اليوم الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية 8 لانتقال القديس فرانسيس الأسيزي. وقد استلهم البابا فرانسيس منه بصورة خاصة عندما كتب رسالته العامة كن مسبحا، وكذلك عندما أطلق هذا المكان الذي يستقبلنا اليوم. فلنتحد إذن روحيا بفقير أسيزي الصغير، ولنجعل نشيد تسبيحه نشيدنا نحن أيضا. ومع القديس فرانسيس نريد أن نجدد التزامنا بأن

0: نعيش ونعزز تلك الأخوة الشاملة التي لا تنفصل عن مهمة العناية بالخليقة وحمايتها.
1: في وثيقة بعنوان العناية ببيتنا المشترك استجابة مسؤولة وأخوية لله الثالوث، تطرح اللجنة اللاهوتية الدولية رؤية مسيحية متكاملة تجاه الأزمة البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم. الوثيقة التي نشرت صباح اليوم الأربعاء بإذن من البابا ليون 14 جاءت ثمرة تأملات امتدت بين عامي 2022 و25، وتنطلق من سؤال أساسي، ألا وهو كيف يمكن للمسيحيين أن يستجيبوا للأزمة البيئية والاجتماعية، لا باعتبارها قضية تقنية أو سياسية وحسب، بل باعتبارها أيضا قضية ترتبط بالإيمان وبالعلاقة مع الله. تقول اللجنة إن البشرية وصلت إلى مرحلة مقلقة نتيجة ما تصفه بثلاثة تحولات أساسية: أولاً، فقدان النظرة الطبيعية إلى العالم باعتباره خليقة لله، وثانياً، انتشار رؤية تتمحور حول الإنسان بطريقة قد تتحول إلى علاقة افتراس وسيطرة على الطبيعة، وثالثاً، تفاقم الأزمة البيئية على مستوى الكوكب بأسره. من هنا تؤكد الوثيقة أن البيئة ليست موضوعا منفصلا عن حياة الإنسان أو عن إيمانه، بل تتعلق بطريقة تعامل الإنسان مع الخليقة، وتكشف أيضا طبيعة علاقته بالله وبالآخرين. وفي إطار شعار واضح يمكن اختصاره بالعبارات التالية: لا أحد يعيش منفردا وكل شيء مترابط. تشرح اللجنة أن الخليقة تحمل بحسب الرؤية المسيحية بصمة إلهية وثالوثية، وتستند الوثيقة في هذا الجانب إلى أفكار أربعة من كبار معلمي الكنيسة، هم أغسطينوس وهيلدغار من بينغن وبونافنتورا وتوما الأكويني، وترى أن الخليقة ليست مجرد مادة موجودة حول الإنسان، بل تحمل دلالة أعمق وتدعو الإنسان إلى بناء علاقات متوازنة مع الله ومع الآخرين ومع العالم الذي يعيش فيه. هذا التوازن بحسب الوثيقة يظهر في ثلاثة أبعاد مترابطة: مجانية الإنسان البنوية تجاه الله، التضامن والرحمة تجاه القريب، والعناية بالبيت المشترك. فالإنسان ليس جزيرة منفصلة، وأي كائن أو أي جزء من الخليقة ليس قائما بمعزل عن الآخرين، بل الجميع يشكلون مجتمعا واحدا للحياة. وتتوقف الوثيقة أيضا عند العلاقة بين العلم والإيمان في فهم أصل الكون، فهي تميز بين السؤال العلمي عن كيفية نشوء العالم والسؤال الإيماني عن سبب وجوده. العلم يبحث بصورة مشروعة في المراحل الأولى لنشأة الكون، بينما تقدم العقيدة المسيحية تفسيراً ميتافيزيقياً لوجود الخليقة، باعتبار أن الله هو الذي دعا الموجودات إلى الوجود بحرية. بعدها تنتقل الوثيقة إلى الإنسان داخل البيت المشترك، وتذكر بأن الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وأن الاختلافات بين البشر سواء كانت في الأصل أو الثقافة أو الجنس أو المكانة الاجتماعية والاقتصادية لا تعني وجود مراتب إنسانية متفاوتة. أما على صعيد التدهور البيئي فترسم اللجنة صورة شديدة القلق، فهي تشير إلى تراجع التنوع البيولوجي وتدهور جودة الهواء والمياه، وإلى الآثار المدمرة للحروب على البيئة، إضافة إلى التأثيرات القاسية التي يتحملها الفقراء بصورة خاصة. فالفئات الأشد ضعفاً وفقراً كما تؤكد الوثيقة غالباً ما تكون الأكثر عرضة لاستنزاف الموارد الطبيعية ولنتائج هذا التدهور البيئي، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الهجرة بسبب تراجع الظروف التي تسمح لها بالعيش. من هذا المنطلق لا تكتفي اللجنة بالدعوة إلى حلول علمية وتقنية رغم أهميتها، بل تدعو إلى تغيير أعمق في أنماط الإنتاج والاستهلاك والنقل واستخدام الطاقة، وإلى تحول في القيم الثقافية وطريقة الحياة نفسها. وتصف هذا التحول بأنه توبة أو اهتداء بيئي، أي إعادة النظر في الطريقة التي يعيش بها الإنسان ويستهلك ويتعامل بها مع الطبيعة. وتذهب الوثيقة إلى استخدام تعبير لاهوتي قوي، ألا وهو الخطيئة ضد الخليقة وضد الخالق، لتربط بين الأضرار التي تلحق بالبيئة وبين رفض المسؤولية التي يضعها الإيمان على عاتق الإنسان. وبذلك لا تريد اللجنة اللاهوتية الدولية أن تبقى المسؤولية البيئية محصورة في لغة علمية مثل الإبادة البيئية، ولا أن تضيع المسؤولية بين الأفراد والمؤسسات والدول، بل تؤكد أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركا عاجلا من قبل الجميع، خصوصا من جانب المسؤولين عن الحياة العامة، من أجل استدامة الكوكب والحفاظ على قابلية البيت المشترك للحياة. وهذه المسؤولية ليست أخلاقية فقط، بل هي لاهوتية أيضا. في الخلاصة، تعود الوثيقة إلى فكرتها المركزية: القضية البيئية هي قضية لاهوتية، مؤكدة أن طريقة الإنسان في التعامل مع الخليقة لا تعكس فقط موقفه من البيئة، بل تكشف أيضا شكل علاقته بالله وبالإنسان وبالحياة. ولهذا تدعو اللجنة إلى تحول بيئي وثقافي وروحي مستلهم من نموذج القديس فرانسيس الأسيسي، وإلى الانتقال من الاستهلاك والسيطرة إلى المسؤولية والاعتدال والأخوة. وعلى الرغم من خطورة هذه الأزمة، شاءت اللجنة اللاهوتية الدولية أن تختم وثيقتها برسالة رجاء، مشيرة إلى أن الأزمة البيئية مهما بلغت حدتها لا تلغي الثقة بالله وبقدرته على تجديد الخليقة وجعل كل شيء جديدا. من هذا المنطلق، لابد من النظر إلى الأرض لا باعتبارها مجرد مورد للاستهلاك، بل باعتبارها بيتا مشتركا ومسؤولية مشتركة وأمانة أخلاقية وروحية تقع على عاتق الإنسان اليوم وعلى عاتق أجيال المستقبل.
2: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الثلاثاء الأول من أيلول سبتمبر في الاجتماع رفيع المستوى من أجل تذكر وتعزيز اليوم الدولي ضد التجارب النووية. وفي مداخلة للمطران روبرت مارفي، قال إن هذا اليوم الدولي يذكرنا بقوة بالتأثير المدمر للتجارب النووية، ويجدد الدعوة إلى مسؤولية متقاسمة لحماية الأجيال الحالية والقادمة من التبعات طويلة الأمد لهذه التجارب. وواصل أن تبعات التجارب السابقة هي مستمرة، ويواصل السكان الأصليون وغيرهم من جماعات متضررة، وخاصة النساء والأطفال وأجيال المستقبل، اختبار تبعات جسدية ونفسية اجتماعية وبيئية. إن المعاناة التي تسببها التجارب النووية يفترض أن تعزز قناعة مشتركة بأنه لا يمكن الحفاظ على السلام من خلال تطوير أسلحة أكثر تدميرا، قال المطران مارفي، مضيفا أن في المقابل هناك اليوم قناعة متجددة بالردع النووي وخطاب نووي متزايد ومحاولات للتشكيك في القواعد الدولية ضد التجارب النووية. وذكر هنا بما كتب البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة. فمن بين ما ذكر قداسته في هذه الوثيقة، تحظى الترسانات العسكرية باهتمام جديد. في الماضي شجع الاعتراف بخطر الأسلحة القادرة على تدمير كل البشرية على مسارات التهدئة والتفاوض بشأن نزع السلاح. للأسف خرجنا من هذا الأفق، وتطور الترسانات النووية بما في ذلك احتمال استخدامها التكتيكي يجعل خطر اللجوء إلى هذه الأسلحة أمرا أقرب من أي وقت مضى. ووصلت المداخلة مؤكدة تجديد الكرسي الرسولي نداءه من أجل تطبيق معاهدة حظر التجارب النووية، والتي تظل وبعد 3 عقود على إقرارها أولوية ملحة أن يتم تحقيق كامل لما توفر من إمكانيات. وأكد المطران من جهة أخرى ضرورة تعزيز القواعد العالمية ضد التجارب النووية، ويجب حسب ما تابع أن يحترم الحظر القائم، وذلك لضمان بلوغ واحد من بين أهم أهداف الجماعة الدولية سعيا إلى السلام والأمن العالمي. ووصل المطران أن الكرسي الرسولي يرغب في التعبير عن تقديره للعمل الذي لا غنى عنه للجنة التحضيرية لمعاهدة حظر التجارب النووية، وأضاف أن هذه اللجنة ومن خلال نظام المراقبة والتحقق الدولية قد أثبتت أن بالإمكان وضع العلم والتكنولوجيا والتعاون الدولي في خدمة الشفافية وبناء الثقة والخير العام. وفي ختام مداخلة بعثت الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى من أجل تذكر وتعزيز اليوم الدولي ضد التجارب النووية في 1 أيلول/سبتمبر في نيويورك، شدد المطران روبرت مورفي على كون حظر التجارب النووية مكونا أساسيا فيما وصفه بالواجب الأخلاقي والقانوني لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وإزالة ما هو موجود منها. وأكدت البعثة دعم الكرسي الرسولي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأيضا معاهدة حظر هذه الأسلحة. وشدد المطران مورفي على أن السير قدما نحو الأهداف هو أمر لا غنى عنها لبلوغ عالم خال من الأسلحة النووية وترسيخ سلام عادل ودائم. كما وأكدت بعثة الكرسي الرسولي كون اليوم الدولي ضد التجارب النووية فرصة للتأمل في التبعات المتواصلة لهذه التجارب وفي أهمية نبذ منطق التخويف، وهذا أمر ضروري لاختيار درب الحوار ونزع السلاح من أجل ضمان مستقبل سلام يقوم على كرامة كل عضو في العائلة البشرية. هذا وقد شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس أيضا في لقاء حول مساعدة ضحايا التجارب النووية وإصلاح البيئة مما تسفر عنها هذه التجارب. وفي مداخلتها ذكرت البعثة بما كتب البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، وتحديدا حول ثقافة القوة، حيث حذر من هذه الثقافة والتي فيها يميل توفر الموارد والقدرة على الهيمنة إلى فرض أجندة ومعايير اتخاذ القرار، ما يضع خير البشرية العام في الخلف ويقلل من خطورة مأساة الشعوب الواقعية التي تعيش في حالة حرب، فينظر إليها على أنها عامل متغير ثانوي مقارنة بالمصالح الاستراتيجية. وتبعت المداخلة أن قداسة البابا يشير في الوثيقة المذكورة إلى أن هذه الثقافة تنمو من خلال تطبيع الحرب والسعي إلى قوة عسكرية أكبر، مستغلة أزمة تعددية الأطراف ومغذية واقعية زائفة تتحدث عن أنه ليست هناك بدائل. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي أن هذا المنطق هو واضح بشكل كبير في المجال النووي، فقد تم تحديث وتوسيع الترسانة النووية، وذلك أيضا من خلال إدخال متزايد للتقنيات في تطور سريع إلى المنظومات النووية. وتبعت المداخلة أنه وبدلا من توفير أسس أقوى للسلام، فإن هذه التطورات تهدد بخطر الاعتماد على أدوات مزودة بقوة تدميرية تشكل تهديدا للحياة البشرية وكرامة الإنسان والخليقة في حد ذاتها. ومن بين ما أشارت إليه بعثة الكرسي الرسولي أن التبعات المستمرة للأسلحة النووية والتجارب النووية تذكرنا بأن خلف العقائد والترسانات والتطلع إلى استفادة استراتيجية هناك أشخاص لهم كرامة منحهم إياها الله، لا يمكن أن يكونوا خاضعين لمصالح عسكرية أو سياسية. وذكرت البعثة بدعوة البابا لون 14 إلى الإصغاء إلى من يتحملون تبعات هذا وإلى تبني منظور الضحايا. ووصلت أن مساعدة الضحايا لا تعني مجرد رد على ضرر سابق، بل هي أيضا تعبير عن العدالة والتضامن. وشددت المداخلة على الحاجة إلى تعاون دولي ودعم مالي، وذلك لتوفير الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية للمتضررين من الإشعاع النووي وتبعات التجارب النووية. وتبعت المداخلة أن العناية بالجماعات المتضررة لا يمكنها أن تكون منفصلة عن العناية بالبيئة، فتلوث الأرض والمياه والمنظومات البيئية يؤثر على صحة ومعيشة جماعات الحاضر ويضع حدودا أمام أجيال المستقبل.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوع المسيح.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نبدأ في لقاء اليوم بالتأمل في الدستور الرعوي الفرح والرجاء الذي أراد المجمع الفاتيكاني الثاني من خلاله تعميق موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. وكان القديس يوحنا 23 منذ كلمته الافتتاحية في 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 قد أراد المخالفة في الرأي مع أنبياء الشؤم الذين مع أنهم متقدين بغيرة دينية يكررون القول أن أزمنتنا مقارنة بالقرون الماضية هي سيئة للغاية، حتى أنهم يتصرفون وكأن ليس لديهم ما يتعلمونه من التاريخ. ومن هنا تأتي المهمة الموكلة إلى أباء المجمع في الوضع الحالي للأحداث البشرية، حيث يبدو أن البشرية تدخل في نظام جديد للأمور. ينبغي بالأحرى رؤية المقاصد الخفية للعناية الإلهية التي تتحقق في أوقات متتابعة من خلال عمل البشر، وغالبا ما تتجاوز توقعاتهم وتدبر كل شيء بحكمة، حتى الأحداث البشرية المعاكسة لخير الكنيسة. تابع لبولقدس يقول: فبعد 3 سنوات أقر إصدار الدستور الرعوي فرح والرجاء بأن هذا التمييز هو عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، واصفا طبيعتها الرعوية بأنها أساسية. ومن هنا جاءت تسمية الدستور الرعوي، ولا يتعلق الأمر بتفاؤل ساذج بل بأمانة متجددة لسر المسيح الذي بتجسده اختار أن يشاركنا حياتنا، إذ صار شبيها بالإخوة في كل شيء وحمل نتائج الخطيئة مائتا فداء عن الجميع. إن هذه المشاركة مع البشرية هي الطريقة التي يطلب المسيح من الكنيسة سلوكها، ولهذا السبب يفتتح الدستور الرعوي الفرح والرجاء بتصريحه أن الكنيسة تشعر بأن أفراح وآمال وأحزان ومخاوف أبناء عصرنا، ولا سيما الفقراء والذين يعانون، هي كأنها أفراحها وآمالها وأحزانها ومخاوفها. طابع الحبر الأعظم يقول: إنها مشاركة تدعونا للخروج من كل سلبية واللامبالاة أمام الأحداث التي تقع وأمام التاريخ وحياة الأشخاص، ولا سيما أمام التغيير السريع والعميق الذي نعيشه اليوم. لا يمكننا أن نبقى متفرجين غير مهتمين، بل يجب بالأحرى الإصغاء بالقلب والسماح للواقع بأن يتحدانا، والمشاركة الفاعلة فمع المسيح وبإسناد من قوة روحه. ينبغي للمؤمنين أن يتحملوا صعوبات إخوتهم، وخاصة أولئك الذين يسحقهم الظلم والتمييز والعنف، ففي المشاركة والالتزام وحدهما يمكن الوصول إلى إجابات ملائمة، مدعومين دائمين باليقين بأن آلام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العديد أن يعلن فينا. وأضاف البابا لاون الرابع عشر بالقول: وبهذا المعنى فإن القرب من البشرية يفتح الباب لقراءة أعمق للأحداث وللوحي ذاته، وفي الآفاق عينها يذكر دستور الرعوي الفرح والرجاء بواجب الكنيسة الدائم في تقصي علامات الأزمنة وتفسيرها في ضوء الإنجيل. لقد دعا هذا الدستور الكنيسة بالتالي إلى الالتزام الدائم بالتوبة والارتداد للشهادة بأنها لا تتحرك بدافع أي طموح دنيوي، بل تصبو إلى هذا الأمر وحده أن تواصل تحت قيادة الروح المعزي عمل المسيح نفسه الذي جاء إلى العالم ليشهد للحق وليخلص لا ليدين، وليخدم لا ليخدم. تابع قداسة البابا بالقول: لا يتعلق الأمر في الواقع بتوجيه أخلاقي محض. فقد ذكرنا البابا فرانسيس بأن بالنسبة للكنيسة إن الخيار التفضيلي للفقراء هو لاهوتي قبل أن يكون ثقافي أو علمي اجتماعي أو سياسي أو فلسفي. نحن مدعوون لاكتشاف المسيح فيهم وإلى إعارتهم صوتنا في قضاياهم، ولكن أيضا إلى أن نكون أصدقاء لهم ونصغي إليهم ونفهمهم ونستقبل الحكمة الخفية التي يريد الله أن يبلغنا إياها من خلالهم. تابع الحبر الأعظم يقول: إن المشاركة المسيحية تلزمنا بتحمل مسؤولية الواقع وأيضا بكشف التناقضات التي تميز الحياة الشخصية والاجتماعية في العالم المعاصر. على سبيل المثال، التقدم العلمي والتكنولوجيا الذي يتيح إمكانيات جديدة باستمرار، ولكن للبعض فقط، والذي لا ينجح الإنسان دائما في وضعه في خدمته أو المعرفة الأوضح لقوانين الحياة الاجتماعية التي يرافقها، مع ذلك شكوك حول الاتجاه الواجب إعطاؤه لها، أو أيضا التوفر الأكبر لثروات وإمكانيات والقوى الاقتصادية، والتي للأسف اليوم كما في زمن المجمع تترك جزءا كبيرا من سكان الكرة الأرضية يعانون من الجوع والفقر، أو الوعي المشترك بأن مستقبل الكوكب على محك، وفي الوقت نفسه العجز عن التخلي عن الاستهلاك الآني والوهم بأن الحرب هي طريق فعال لبناء السلام. ختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بالقول: في زمن يتسم بتغيرات عميقة تنشأ عنها اختلالات مقلقة، تتلقى الكنيسة الدعوة لخدمة الإنسان بالإصغاء إلى التساؤلات الأكثر عمقا في قلبه والتطلعات التي تسكنه وقبولها، مشيرة إلى المسيح بكونه المفتاح والمركز والغاية لتاريخ البشرية بأجمعه. لذلك يجب أن يتحقق في الكنيسة على كل مستوى وفي كل عصر إخلاء الذات الرحوم للمسيح، إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته الله غنيمة، بل أخلى ذاته آخذا صورة عبد وصار مطيعا حتى الموت، موت الصليب. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، ليكون الفرح والرجاء الميزتين الفارقتين لكنيسة تعلن الإنجيل وتشهد له، جاعلة نفسها قريبة من النساء ورجال عصرنا.
2: بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وبداية زمن الخليقة، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء القداس الإلهي في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: في القراءات التي تم اختيارها لليتورجية اليوم، اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة، توجه إلينا دعوتان إلى التأمل في أعمال الرب، وهو تمرين لا يبدو بالتأكيد صعبا في رحاب هذه الحدائق الرائعة. تابع الأب الأقدس يقول: يحثنا سفر الحكمة على التأمل في جمال الخليقة وقدرتها لكي نتمكن من تقدير صانعها، فمن السطحي أن نتوقف عند التأمل في النار أو الريح أو المياه الجارفة أو نجوم السماء من دون أن نرتقي منها إلى الخالق الذي صنع كل هذا العجب. ويحفزنا المزمور 18 على رفع أنظارنا لكي نتأمل السماوات التي تروي مجد الله والجلد الذي يخبر بعمل يديه، فكل الخليقة تتحدث إلينا عن عظمة الخالق، شرط أن تكون العين والقلب منفتحين على هذا السر العظيم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكذلك يدعون نص الإنجيل بحسب متى إلى التأمل في الخليقة، مشددا على محبة الرب الخاصة للإنسان. إن الإعجاب بدهشة بطيور السماء وزنابق الحقل الثمينة في عيني الخالق يقودنا إلى إدراك عظمة محبة الله لنا، فإذا كان الرب لا يبخل على النباتات والحيوانات بالجمال البهي ولا يقصر في تأمين ما تحتاج إليه، فكم بالحري سيكون مهتما باحتياجات أبنائه وبناته الأحباء. تابع الأب الأقدس يقول: في هذا المساء إذ نلبي الدعوة إلى التوقف والتأمل أمام أعمال الله، نبدأ زمن الخليقة، وهي فترة تمتد لخمسة أسابيع مكرسة للصلاة والالتزام بالعناية بالبيت المشترك. لذلك في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة لنمنح أنفسنا بضع دقائق من الراحة بعيدا عن صخب النشاطات اليومية، لكي نتذوق الانسجام العظيم الذي نحن جزء منه، ولنضع جميع ضوضاء أعمال البشر في الوضع الصامت لكي

0: ألقيها إلى الصوت العذب للخليقة التي يكلمنا فيها الله خالق كل شيء. أضاف الحبر الأعظم يقول إن هذا التمرين التأملي الذي يهيئنا للقاء الرب يشكل خطوة أولى نحو ارتداد إيكولوجي أصيل تظهر فيه بوضوح آثار اللقاء بيسوع المسيح في علاقتنا بالعالم الذي يحيط بنا. ومن التأمل في الخليقة واللقاء بالخالق يولد الوعي بمكاننا المميز في قلب مخطط الله الرائع وبمسؤوليتنا الشخصية والجماعية في الحفاظ على الانسجام الأصلي. وهكذا ومن إدراكنا لنقائصنا وأخطائنا يولد التزام متجدد بإعادة ترميم العلاقات بين جميع المخلوقات وفقا لإرادة صانعها. ولهذا تستعيد رسالة اليوم هذه الدعوة النبوية إلى ضرب السيوف سككا وإلى تحويل ما هو شر إلى حياة. إن الأوان لم يفت بعد، وزمن الخليقة يدعونا إلى ارتداد عميق، وما كان يستخدم للدمار يمكن إعادة توجيهه نحو الحياة وللعناية بالفقراء وإطعام الجياع وحماية الخليقة. وختم البابا لاوون 14 عظته بالقول: وسينتهي الزمن الذي نفتتحه اليوم في 24 المقبل، اليوم الذي سنحتفل فيه بالذكرى 100 لانتقال القديس فرانسيس الأسيزي. وقد استلهم البابا فرانسيس منه بصورة خاصة عندما كتب رسالته العامة كن مسبحا، وكذلك عندما أطلق هذا المكان الذي يستقبلنا اليوم. فلنتحد إذن روحيا بفقير أسيزي الصغير، ولنجعل نشيد تسبيحه نشيدنا نحن أيضا. ومع القديس فرانسيس نريد أن نجدد التزامنا بأن نعيش ونعزز تلك الأخوة الشاملة التي لا تنفصل عن مهمة العناية بالخليقة وحمايتها.
1: في وثيقة بعنوان العناية ببيتنا المشترك استجابة مسؤولة وأخوية لله الثالوث، تطرح اللجنة اللاهوتية الدولية رؤية مسيحية متكاملة تجاه الأزمة البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم. الوثيقة التي نشرت صباح اليوم الأربعاء بإذن من البابا لاوون 14 جاءت ثمرة تأملات امتدت بين عامي 2022 و25، وتنطلق من سؤال أساسي ألا وهو: كيف يمكن للمسيحيين أن يستجيبوا للأزمة البيئية والاجتماعية لا باعتبارها قضية تقنية أو سياسية وحسب، بل باعتبارها أيضا قضية ترتبط بالإيمان وبالعلاقة مع الله؟ تقول اللجنة إن البشرية وصلت إلى مرحلة مقلقة نتيجة ما تصفه بثلاثة تحولات أساسية: أولا، فقدان النظرة الطبيعية إلى العالم باعتباره خليقة لله، وثانيا، انتشار رؤية تتمحور حول الإنسان بطريقة قد تتحول إلى علاقة افتراس وسيطرة على الطبيعة، وثالثا، تفاقم الأزمة البيئية على مستوى الكوكب بأسره. من هنا تؤكد الوثيقة أن البيئة ليست موضوعا منفصلا عن حياة الإنسان أو عن إيمانه، بل تتعلق بطريقة تعامل الإنسان مع الخليقة، وتكشف أيضا طبيعة علاقته بالله وبالآخرين. وفي إطار شعار واضح يمكن اختصاره بالعبارات التالية: لا أحد يعيش منفردا وكل شيء مترابط، تشرح اللجنة أن الخليقة تحمل بحسب الرؤية المسيحية بصمة إلهية وثالوثية. وتستند الوثيقة في هذا الجانب إلى أفكار 4 من كبار معلمي الكنيسة، هم أغسطينوس وهيلدغار من بينغن وبونافنتورا وتوما الأكويني. وترى أن الخليقة ليست مجرد مادة موجودة حول الإنسان، بل تحمل دلالة أعمق وتدعو الإنسان إلى بناء علاقات متوازنة مع الله ومع الآخرين ومع العالم الذي يعيش فيه. هذا التوازن بحسب الوثيقة يظهر في 3 أبعاد مترابطة: مجانية الإنسان البنوية تجاه الله، التضامن والرحمة تجاه القريب، والعناية بالبيت المشترك. فالإنسان ليس جزيرة منفصلة، وأي كائن أو أي جزء من الخليقة ليس قائما بمعزل عن الآخرين، بل الجميع يشكلون مجتمعا واحدا للحياة. وتتوقف الوثيقة أيضا

0: عند العلاقة بين العلم والإيمان في فهم أصل الكون، فهي تميز بين السؤال العلمي عن كيفية نشوء العالم والسؤال الإيماني عن سبب وجوده. العلم يبحث بصورة مشروعة في المراحل الأولى لنشأة الكون، بينما تقدم العقيدة المسيحية تفسيرا ميتافيزيقيا لوجود الخليقة، باعتبار أن الله هو الذي دعا الموجودات إلى الوجود بحرية. بعدها تنتقل الوثيقة إلى الإنسان داخل البيت المشترك، وتذكر بأن الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وأن الاختلافات بين البشر سواء كانت في الأصل أو الثقافة أو الجنس أو المكانة الاجتماعية والاقتصادية لا تعني وجود مراتب إنسانية متفاوتة. أما على صعيد التدهور البيئي، فترسم اللجنة صورة شديدة القلق، فهي تشير إلى تراجع التنوع البيولوجي وتدهور جودة الهواء والمياه وإلى الآثار المدمرة للحروب على البيئة، إضافة إلى التأثيرات القاسية التي يتحملها الفقراء بصورة خاصة. فالفئات الأشد ضعفاً وفقراً كما تؤكد الوثيقة غالباً ما تكون الأكثر عرضة لاستنزاف الموارد الطبيعية ولنتائج هذا التدهور البيئي، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الهجرة بسبب تراجع الظروف التي تسمح لها بالعيش. من هذا المنطلق لا تكتفي اللجنة بالدعوة إلى حلول علمية وتقنية رغم أهميتها، بل تدعو إلى تغيير أعمق في أنماط الإنتاج والاستهلاك والنقل واستخدام الطاقة، وإلى تحول في القيم الثقافية وطريقة الحياة نفسها. وتصف هذا التحول بأنه توبة أو اهتداء بيئي، أي إعادة النظر في الطريقة التي يعيش بها الإنسان ويستهلك ويتعامل بها مع الطبيعة. وتذهب الوثيقة إلى استخدام تعبير لاهوتي قوي آل وهو الخطيئة ضد الخليقة وضد الخالق، لتربط بين الأضرار التي تلحق بالبيئة وبين رفض المسؤولية التي يضعها الإيمان على عاتق الإنسان. وبذلك لا تريد اللجنة اللاهوتية الدولية أن تبقى المسؤولية البيئية محصورة في لغة علمية مثل الإبادة البيئية، ولا أن تضيع المسؤولية بين الأفراد والمؤسسات والدول، بل تؤكد أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركا عاجلا من قبل الجميع، خصوصا من جانب المسؤولين عن الحياة العامة من أجل استدامة الكوكب والحفاظ على قابلية البيت المشترك للحياة. وهذه المسؤولية ليست أخلاقية فقط، بل هي لاهوتية أيضا. في الخلاصة تعود الوثيقة إلى فكرتها المركزية، القضية البيئية هي قضية لاهوتية، مؤكدة أن طريقة الإنسان في التعامل مع الخليقة لا تعكس فقط موقفه من البيئة، بل تكشف أيضا شكل علاقته بالله وبالإنسان وبالحياة. ولهذا تدعو اللجنة إلى تحول بيئي وثقافي وروحي مستلهم من نموذج القديس فرانسيس الأسيسي، وإلى الانتقال من الاستهلاك والسيطرة إلى المسؤولية والاعتدال والأخوة. وعلى الرغم من خطورة هذه الأزمة، شاءت اللجنة اللاهوتية الدولية أن تختم وثيقتها برسالة رجاء، مشيرة إلى أن الأزمة البيئية مهما بلغت حدتها لا تلغي الثقة بالله وبقدرته على تجديد الخليقة وجعل كل شيء جديدا. من هذا المنطلق لابد من النظر إلى الأرض لا باعتبارها مجرد مورد للاستهلاك، بل باعتبارها بيتا مشتركا ومسؤولية مشتركة وأمانة أخلاقية وروحية تقع على عاتق الإنسان اليوم.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.